ورد دشم كلكم كلك بكبنا بيدو زيدا وانتو زاد نبرندن سيلان اري سيلان.

بس باسكو اري والله صحتها ما مستاجي خوش براسي بر استراني خوش نفسان دي يعني ها ها ما وصاش جدلي مرمر دقة فيلة يعني

بابي وخي يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا ترابم یه دست افدو بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

قولان انجي كبري مرمر شينكين بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمرين از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیدیم.

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: مغربيك ترابة شبه خلقي مولو حالو تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خده جرسي مؤي لقيتي فنولي جرخو قريده بقايده قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري مچن تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشباب از ياخدكم دمرم جبوناتي هيبي قمانام خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته ای
1: سیماهای لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

جوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب حقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل يبطفين حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانة تمام.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشاد ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش بیان

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

بهشتي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

روايه قرن يعني وقتها. اوه الشفقيه خديما اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قرن هبر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانه تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتكا كيف سيجرقي يا تراب بسمين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدا يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري تزيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي مبدس تبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیر دست افده بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امره مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

ايران رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

عالمه حبصاله متمام ذهش رو عبداله لدري مال بابيت ما قالوا باسم من هذا سخوالي دنا ورسول يا بس خدات وانا ذكر رامي شان قلت ما يقول يا

حلو وإذا تميشت ليجمك البرف لك سخر فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد تميشت لي وإذا اشتفوتني البلاطي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا ده ده برخا قريش ويام

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيل شبر شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزة چلا پكتنا مجهر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كدشن تيك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شهر